السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم

وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق